رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

لهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

سقط نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تبصرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

يعلمون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

0: التعليم ومؤسسات المجتمع. بنتي جوغي دانا عندك انسبكتور عبد الله فال مفسيني سيق جتاي بوبو اك سيرن فال بوسو حسن مدير ني مفسيني وقتان كي وسائل عمليه لعلاج الانحراف الاخلاقي. بنتي جوغي دانا عندك الباحث سيري صالح سي مفسيني وقتي حقيقه الازمه الاخلاقيه في المجتمع المعاصر. بنتي جوغي دانا عندك الباحث سيرن شيخنا مبكي عبد الودود مفسيني وقتانك نيونتي الاخلاق في ميزان السريعه بين الامر والنهي. بس بمجب ان شاء الله دانا نتدف عمل ابومسي الشعريه فسيني كي عندك الاستاذ سيدي سيسوخو اك الاستاذ الجمعه ك اك الاستاذ جبريل نجاي لي موي نك بروغرام بيغا خا ان شاء الله دايره بي فسيني نكو اند اك يين دي نيان سونو بروم ديفال نوتي اب اوبيتي تي بسم الله الرحمن الرحيم waye am ci ak tejj ci alhamdullilah rabbil alamin. Su ko defé rek li ni def rek moy dañi wo señ jawdi mu fassiyene ubil ci lenn ci ay ayat qur'ani. Kon señ jawdi bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: جرجف سنجاود بون سوكو ديفه ريك داني كونتينيو بروغرام بي ان شاء الله جوخ المدير سيدي نجور مو فسيينه ديف ريك كلمه الافتتاح لدائره انصار الدين الاسلامي كون سيدي المدير بسم الله.

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ ممر مكي رئيس ومؤسس جامعة الشيخ أحمد بمبا، فضيلة الشيخ صالح مكي المدير العام للمعاهد الأزهرية وجميع العاملين تحت قيادتكم، السيد العميد لكلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات بجامعة الشيخ أحمد بمبا وجميع العاملين تحت عمادة الجامعة، السيد الرئيس لدائرة أنصار الدين الإسلامي سن شمبككن، السادة العلماء والأساتذة والباحثون، الإخوة والأخوات المشاركون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم دائرة أنصار الدين الإسلامي وإدارة الجامعة الصيفية، يسعدني أن أرحبكم في هذه الجامعة الصيفية التي تعتبر أكبر نشاط للدائرة من الناحية الثقافية، فهي عبارة عن مقيم سنوي صيفي مفتوح يعتني بالمجالات الدينية والعلمية والثقافية، يمتد لثمانية أيام فما فوقها، يتضمن دروسا صباحية في مواد مهمة وفي مجالات متنوعة. تفتح الجامعة بمحاضرة الافتتاح الشرفية يلقيها أحد الشخصيات البارزة، وتختتم بكلمة الأمين العام وإعلان البيان الختامي الذي تحرره اللجنة العلمية، وتنعقد في نسختها 23 حول محور بالغ الأهمية، وهو الأزمة الأخلاقية وسبل معالجتها في دور التزكية والسلوك الإسلامي. إن اختيار هذا المحور يعكس إدراكا عميقا لما يعيشه عالمنا اليوم من أزمات لا ترتبط فقط بالاقتصاد والسياسة والاجتماع، وإنما تمتد إلى منظومة القيم والأخلاق. فقد حقق الإنسان تقدما علميا وتقنيا كبيرا، لكنه يواجه في المقابل تحديات متزايدة في مجالات الأمانة والمسؤولية والعدل واحترام الآخر وترك السلوك. ومن هنا فإن معالجة الأزمة الأخلاقية لا تكون بالقوانين وحدها، وإنما تبدأ من بناء الإنسان من الداخل، وهو ما تمثله التزكية في المنظوم الإسلامي. فالتزكية تهدف إلى تطهير النفس وتهذيبها، وربط العلم بالعمل والإيمان بالسلوك. وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو جل من قائل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كما أن السلوك الإسلامي ليس مجرد مظاهر، وإنما هو ترجمة عملية للإيمان تظهر بالصدق والأمانة والرحمة والعدل والإحسان وتحمل المسؤولية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو كما قال: مكارم الأخلاق. أيها الحضور الكريم، إن مسؤوليتنا اليوم تتمثل في إعادة بناء الإنسان الذي يجمع بين العلم والأخلاق والعقل والدمير والعبادة والعمل، وفي جعل مؤسسات التربوية والتعليم فداءات لبناء الشخصية المتوازنة القادرة على مواجهة تحديات العصر. وإن جامعتنا الصيفية تمثل فرصة للحوار والتفكير في سبل الانتقال من تسقيس الأزمة إلى بناء الحلول، ومن الحديث عن الأخلاق إلى ممارستها، ومن تزكية الفرد إلى إصلاح المجتمع. وفي النهاية نخصص بذكر التشكرات والتبريكات إلى الشيخ ممر مكي على الدور البارز الذي يلعبه في خدمة العلم والدين والإنسانية، وإحياء ما ورثه من والده المجاهد الشيخ محمد المرتضى، ذلك الشيخ الذي كان يجاهد لأجل إعلاء كلمة الله العليا بين مشارق الأرض ومغاربها، فرج الله عنك يا شيخنا. وإلى الشيخ صالح مكي بقيام الرجال في إدارة المعاهد الأزهرية حتى أصبحت من أكبر الشروح العلمية والتربوية في السنغال، وإلى كافة عمادة كلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات وعلى رأسها العميد سري عبد الرحمن لوم، وبحسن شراكتها مع دائرة أنصار الإسلامي، وإلى جميع المشاركين من الأساتذة والطلبة، وإلى كافة أعضاء دائرة الأنصار الإسلامي، نسأل الله أن يوفقنا في هذا اللقاء إلى علم نافع وحوار مثمر وعمل صالح، وأن يجعل هذه الجامعة لبنة في بناء إنسان صالح ومجتمع متماسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا. ومن هنا نعلن افتتاح الجامعة الصيفية الدائمة لبنسيس وفي نسختها 22. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مدير سيدي سيدي جورتي كلمة يؤم صلي لحمني تنكن لكو وبيتي جامعة صيفية بيين لحمني مولان فسيني عمل mu nek kalimat yo xamne teunk na japp na ni lepp lo xamne ni mom la jami'a bi wara doxeren ji insha Allah ci dawru bi nga xamne mom lañ wara lijeenti wala bo mom lañ bëgg wutal aw yoon ngir lijeenti ko dal al azma al akhlaqiyya ak li nga xamne ni mo ci aju lepp kon lo rek doyna seuk ak ubitef waye doyna seuk ab leul bo xamne ni war nañ ci tok ay fan ngir jangat ko waye ngir xol wan yoon la di mëna def ba mëna nek lo xamne ni di aju ci yoon la kon su ko defé rek ni ni def moy dañuy continuer programme bi jox mudiru jilsa moy al mudir serigne ibrahima gey mu fassiyene andak al amit serigne abdourahman kon ñu ngi dalal tam mbokk yi nga xamne ni yépp ñofi tew tamlé ko ci a sayyid mudir ahmed sam mi nga xamne mo jité daara ji di markazu umm waye naibuhu al ustaz ballambeng ak mudara yi nga xamne ni ñofi nek yépp al ustaz ibrahima diouf ak al ustaz serigne Mustafa Diop mi nga xamni mi ngi nek ci bir jami'a bi fi ak ñepp ñi nga xamni rek ñong fi ñu ngi leen di dalal ak jam ci bir leen bi nga xamni mom lay amal kon su ko defé Seydi Mudir bismillah
2: Bismillahirrahmanirrahim وعلى آله وخير خدمه وصحابته أجمعين. بكي جلبي بن سنت يا رسول الله سبحانه وتعالى جل شأن تنبي صلى الله عليه وسلم نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول درك فيك جامعة الشيخ أحمد بن ci jotaay nga xamne daal ak sa diin baxo nañ ko amana ci ak jamiatu sayfiya bi nek ñaar fukel ak yoon ak ñaar ñu war ko ubbe ci muhadara bu am solo waye kilifa bu am solo dañu ko defal muy cheikh abdourahman nur mom cheikh mustafa bo mom cheikh abdourahman mo makma nekit amir ci jami'a shabamba rawatina faculté bi de kulli al ulum al din wal insani wal hadarat ñu gën ko xam ci borom xam xam bu ragne ci bir senegal rawatina ko xoo touba nek geussu kat nek bind kat danaka waxto won boko gisul mu ngi tegg ni bind ay téré kon koku mu ñu amé ak mom mo wañu defal tombe bi te tombe bi laal ci limu bok ndax buñ ne mamam seigneur abdourahman lo mo jangal alquran de mo seigneur touba bu won yo ñu genn wala rek doyna tekkal ci fay di mbokk waye serigne mam mor mbak mo tra denkat ko jana chamba mo bi mo jite ko kon bu ñuy waxtana ci tombu melni al qudwat as saliha wa asarha fi islah al akhlaq moy ku ñuy tek sun karam mo nek roy kay bu baax jeexé taw bu mu wara jeexé am jeexé ci defal jikko tombo bu ñu wara waxtane muy tombo bu ya mo teug ko ci point yu ya bobu rek dana waxtane al khudwa salihah bi sifaan dana waxtane khudwa salihah roy fay bobu ci l'islam ak importance bi mom dana waxtane al ismu rabbani min khudwa li hadhihi shakhsiyya moy ndigal lo xamne ci borom bi la joge ci jëm jëm ñoo ray lo waye mas'ulatu khiyada ad-diniyya al-jadida ñi nga xamne ñoy kilifa diine ci tan moy sa responsabilité jamono bi da nañ waxtane min sifati khudwa as-salih bu noppé da nañu ñëwël ci khudwa salih bu ban jeexatal la am ci individu bi wala ci société moy tombu jekk bi tombu ñaaral bi ak islahul akhlaqi defar jikko bobu dana ci teunk ci al islah fi islam wa ahdafu defar ci islam ak objectif yi am dana ñewel ci majalatu islah al asasiya secteur yi nga xamne ci lañuy jaar pour mëna defar dana ñewel ci wasa'il tahqiq al islah al akhlaq juntuka yi nga xamne moy tax defar jikko mëna dana ñewal ci asaru islah akhlaqi al fard wa tab defar jikko ban jeexetal la am ci nit ki individu bi ak societe bi benen tomb bi mu ñewal ñu ci mafhumul khudwa as-sayyi'a kiñ tek ci kanam di war ko roy ci baxut lan lañ koy déggé asarul khudwa as-sayyi'a ala al fard wa tab ki nit ñi roy ci baxut ban jeexita la wara am ci individu wara société ñew ñu ci teccali nataajul khudwa al hasana ala al fard wa tab ku baax ki ñi roy buñ ko roy ba nopp ban resulta lañ ci mëna jëlé ak nit ki mëna jëlé société ban nit ban resulta la ci mëna jëlé so go tej jotaay muy al khulasa teunk lim na wax kon tomb yi am solo yoy lañuy and ak al hamid cheikh abdou rahman Mustafa Abdurrahman lo ngir mo warño andil ak leral ci tomb bobu on serigne bi bismillah

أهل الله فتم بقول المصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله من رانك جار كيلا مباق وري أنك من مصطفى ولم بمك جار أولاي نعال نعال نعال نعال مصطفى نعال نعال بكلامي بالنعال gurbet bu len gerbel gur mustafa nyaagal na len di kalaani so nyaagi ngay yaalu ma kon makulen gur mustafa beela na len di kalaani am ngel ni day darami moy tuba wo ohnu ma bi ku bu mun ta dam na siare nyaage na te ngay ya ahmadu min annadal muallibi yawm al qiyam جندلين سنوا جواي شيخ مصطفى يعني أندل دل غفل ومن قروي في يبوين جبل زباي ومن قضم بي بوالا فيني تقل فنوك بوالا جيجين يارين جوك أي شنغاي كلا دون قدب كلا فاين قفايني تدون فاي بوالا بجرين يهد باي ياي سيلي باي يعني ترل يعني يرم جنم اي درم يعني جبل يعني جبل يا جنو اي يا يكرا غي ماني بامبا يرالن ما دخيل بغبا جال سالم جال غاي يا غم ترا غي واكا جورا غوا با يا يال تا غوري بيدا دم لماي ومن غنار ومت ولا كنري رسول يا تي درو بعد ولك لي سنتياي يا مصطفى للمصطفى للمصطفى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مشين يا داجوي شيخ بامبتي ومشين فرونغ فرونغ يا مطلقاي مجاكة نو في تتريم يفدد نجير مفلوكة يا مصنجلين يا ذي سباي يا تيانا قبل الإسلام نزحقك بحدا يا جنوري يا تأمر تنبار مناي يا بوالا قلي بوالا شريف بشار أنت الحماد لأهلنا يا أميلاي يا بوالا دنجي بوالا بوكي بشار يا ناك بدم دنيا ما دم الفوالاي تعال مرجي يا كيار يا تأمر فاي ما لي قمل ستعال فاي سوني بداي يا مجتبا للمجتبا للمجتبا يوم القيامة بوان سيني جاي موزا كلام لاي مونا المستلع وان يلدرون بكجلي من لبجتاي موزا كني مهلا بطني مستقع يا عمام جناجك خرن دين يجمون سباي دارن مرجي يا سيار بامباي مسين ما يبران تبي دي قلل سمسين دراي نور من الآياتو موي مسين باوستو سوتو رجال مريا سينيرو آي سريار جل فنون بلير الواتو بل موتاق بلدي واشي نربل نالت آي سريار تخمي قر قرل باي قوي قيل ياتاق بلدي بالي والإنسال آي سريار لحر الجامور اكسين اكبرل لحر المار لحر البمور اكجاي جاي يا منتقى من المنتقى من المنتقى يوم القيامة بون جبريل أنت المقدم والقريبة في الوراء بعد القديم

0: البل ورا من شك أن المصطفى ورد القبيل إلى يتنضم لباي البل ورا من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ضم لبعي البلوى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ضم لبعي فالمصطفى ورث القديم بفليا وبجهدي وسجاي ضم لبعي فالمصطفى برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمصطفى برز القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمو دباي فستم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل غاي فوتون بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فوتون بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله من من كجار كيلان مباق ورينك من مصطفى ولم بمك جار أولاي ñaanu ñaakaan ñaaku leen deex mustafa ñaakaan na leen di kalaami dem ñaaki ndaay ngurbet bu leen gerfel ngir mustafa ñaakaan na leen di kalaami sama ñaaki ndaay yaalu maakol bakku leen ngir mustafa beyalaan na leen di kalaami am ngeen ni daay daaraami mooy cuuba bu uxnu maa bi كوبي من تدم نسيار نياك ناس ناي يا أحمد مني أحمد المؤمنين يوم القيام جندلين سنوا جواي كم سبا يا نه أمد الدال نخل ومن جروي في جبين جبل زباي ومن جبوم باي بولا فيني تجل فنوك بولا جيجين يا رين جوكاي شنعاي كلا دعوة دب kula fay nga fay ni te doono fay mbolam jiri ni ak bay ya seeni bay yani teral yani yaram dinu may teram yani dabal yani dabal ya jenn way ya ya tara ngay mangi bamba yarale mo taxilim nga ba jall salum jall bay ya xam tara ngay wa ka jor ak wa ba ya yar ta go buri mi da dem lamay ومن جنار ومت ولو كان ريرسل يا تيدر بعد أولاك ورسل دياي يا مصطفى للمصطفى للمصطفى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مشين يا داجوي سيخ بامك ومشين فرونغ سيرونغ يا مطلقاي مجاكة نو فيتة ريانة فدك ngir mafluka bi ma songaleen yaa bi sabaay yaa tiya jangam l'islam ni dakki ka bahda yaa jenuri yaa te amuri ten barmanaay yaa boole galli boole jari yepp jar am tal himaadu li ahlina yaa amilaay yaa boole dongay boole bokki yepp yor yalla ngi bi dem ndanyama dundal faawaay taal murji yaa ka yor yaa te am bay مالي قمل سبت على بي توني بداي يا مجتبى للمجتبى للمجتبى يوم القيامة بوان شيني جاي موزا كلام لاي مورا المجتبى وان يلجرون بكجلي من لبجتاي موزا كني موهي لبطن مي مستقى يا مم جناجك خرن بي يجمون سباي دارن مرجي يا فيو bambay masin maya prante bi de kalal sama singuray mar ni layatu moy masin ba wustu o so turi jal mur ya jeneru ay sariyar jolli fi nun balal watu gal motax bala bi wati ngur ben ala tay sariyar tax nay qor qoral bay xoy xoyal ya tax bala be balé won isaalay fariyaral yaral jamur ak seen ak bawal li haral mbor li haral bamur ak jay jay ya muntaqam nil muntaqanil muntaqa yawmal qiyamati bon jibrilay antal muqaddamu wal qareebatu fil wara بعد القديم يا دبرك للدعباي جنارك ويوادا قليبة يا تجل نزب عيب مواغن في أمتري جنسي أليباي براد يندلت هنا فعوي قونا أرام يا رمض دم دم لوك سادن يملي أليباي يا رتفان جقعون همات فيوك تي لبايكا شمس لوشول مويساي زاي نويت سرقن ثم قرب المستوى كانت الوعاية فوق الهرب لأرعاية خطوانية دائرة وصول لجراء قمول بيجاني أمقايا نهيمي يبقاي بار الوقيقة والسرية والنداء موجود يبقى إلى الوعاية جنواي يا إمام ملام بحر النداء سنوليان جدي يا إنهم متعي كلا تعددوي كلا ما نزعي يا مرتجع من مرتجع من مرتجع يوم القيامة إلى يا كاران النزاي كل عمد يا كو أمر يا كل نعك جوي كل عمد يا ريان مالاق بسباي يالن يقول كل فل فل بجايكم كو أفل يا ريان مالاق بسراي وعجو صفانة ديجن سبتوت نصوب كو قيات جيب كاسدو دكاس تيجي براي كل قصب صوب ديجن سبتوت نصوب كوزو أموار كون عارو غوري سبب العائل يالله لسوف يالله لسوف يا مصطفى كوزو أموار جلالي مامان تبراي كل عام بره كل نفس جو يالله لأم يا زند يكباية قري يا زند جاي يا نام بغر يا دون نغر يا دون نمبر يو ياري يدين لكشاللو نبني آي يا مصطفى من سنة مكة بتليات بتليات بجبال حيدا زماني باي باي مصطفى من تاني تطي دي بليات دي بليات بجبال شوكة تين جاي سيوانا كاونا جسو والا جسين سبي قام اي مصار سبي تكبورا وفي تكبور سوكاي سيوانا كاونا جسو كاونا جسين سبي قام اي مصار سبي تكبورا وفي تكبور سوكاي سيوانا كاونا جسو كاونا جسين سبي كما يمسار تبدو براو بطلور ستاي دوك اتقال يركر سيو لول نتجه سيكادي يجينا بونغ بور سيو نداي يقب لأسي جامل لولو نيمبالي قدن لولو سيكنا جفو طلق دس مستان فارق عمو تاو سيواتي تجينا بونغ بور سيو نداي سيكادي يجينا بونغ بور سيو نداي دوك اتقال يركر سيو لول نتجه ay kaddi yekuna bonu so do sen yone day aya ta khabbul wara ya mustafa daga karabbuko lo yake lumna sai wala gumra gadi samani kabuna ya da muridi sara je gajoyidai way karwada way mustafa bam khay karbal ma tayal me mustafa do modbai way kabala way mustafa bam kay kabala ma kay ali mustafa do modi bay muza qadim al mustafa ma beti way mira mustafa ko gelul moy say gay ya murtala nil murtala nil murtala ablirila wari al qadim kudon sabay ya rabbi salli ala nabi muhammadin mali وقديمك كاربي يا ربي صل على نبي محمد مالح وقديمك كاربي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تغيير إنما الأحمال بنيتي ونيتي تبارك بالسلام الحمد لله قديم الباخي في الأرلين صبقي وارتباخي الحمد لله قديم الباخي في الأرلين صبقي وارتباخي وهو أي لا يموت أبدا وهو الرحيم بيبي قدام قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمان قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمان وبعد موسى يا مدى المرسيال يا مصطفى مكيو زائب الرجال وبعد موسى يا مدى المرسيال يا مصطفى مكيو سيد الرجال يا نمرد يا من جديته بجوي قليب بيد الشديد موري قليب بدو قليب بدو نصور يا أحمد المكيو سائب الأذون بدل كرم محمد المكي مجكد يا أحمد المكي بدل كرم محمد المكي مجكد يا أحمد المكي أقول باي طفون مصطفى كنت هني جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى Dubai to the Mustafa Maki. Si ala don tago na chuwi Mustafa jokko ji truy ni riong ci kolaba dagal ba anda cho bare ndey faate lo ka ji ka ji de na chaan waate wa kul na fin makata ci mbatte say qatil mawte bi qair saaki wa kul na lin makata ci mbatte say qatil mawdi بغير ذلك وقلبك او جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب دمنا بنفى وقلبك او جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب دمنا بنفى كيوانك مؤجل جماعي توبا كنن فات نغن جد طبوب كيوان مؤجل جماعي توبا sen faadu lagnu yotto bobo jumaaji jonan ko baser baatam du ko sañon de jeren baayam bo jinaay joyna ko rijalul ghaibe jengo di joy di joy no so bi kandi jumaaji joy garadi joy nañ amdi ngira samaani yu ko nañ je selli jante bani isna yaare je jida sudan Yo ma baati di joy ko bu samaan di yanya di ango go ni bu di daanu nyaa di tay badam te tieni daanu ni ta bi alle ba bar dem ba faatu ni ma wati yu lekate ni aatu nyaa kon karo na faatu and ak mustafa bukhari jaadon murida deba Aki alaya tabu taru demna Wani bele jibdu bale weyna Aki alaya tayma joy shekh amde Joy musta joy kubaylu amdi Aki alaya shaybi nakna tuba Nipina jana chabayam boba Aki alaya aduna kamajuy ñoo ree ani diango abadan tan ay api ale ful ko ma zon joy na kamil ya banele mirab di tiuno api ale ke du ma ga joy na ngi adna ga ga joli boy na ati alayi gor way gedemna way mel man di joy mbir amna ati alayi gor way gedemna way man nal man di joy mbir amna ati alayi taburi badamna kendo do bay bori jire ni kamna ati alayi guzara ko miskini Set up to buy a gilia. Abdi Ali to the lie. Do a great of the academy. Abdi Ali to the barra to bow. Set up to all your belly of my boba. Abdi Ali, why you can get them now? Dana my water was not come now. Abdi Ali is prayer for them now. Maga aja tadana yo pagodna abdi ali sin ngalor gidanna rabi ay qirado wi ayamna jambar gidanna wa ju kam de yalla jambari jom de bare ngor kamilla jambar gidanna wa ju kam de yalla jambari jom de bare ngor kamilla Takaba dangeran jie isoban, digal barana daina saun. Siya majumlati nirer batuba, jie tuvan se amde wi tembel badamna. Siya majumati nirer batuba, jie tuvan se amde moi tembel ba. Tembel bariram tasani dukajak. Moi je le zon, pierre une gorelle à l'aise. Aïn va aïn, comme aïn aïn. Oui, madame, aïn, j'ai l'air maïn. Aïn va aïn, comme aïn aïn. Oui, madame, j'ai l'air maïn. Aïn, ala, pour des calibres, de. Chiamos à la, ma kiou, ma katarde. Ayn ala bakni imam tuba chari rabuna ci bisbaba ayn ala bakni chajina lande melaralon samani da ayn ala bakni chajilay lande baler ba fayna don lay ayn ala samtil warasil jari jant baleralon samani da Ayn ala lamb wala abadamna ayn ala ba'd al hilal la fi mulki wa malakoti day ayn ala karmi jal la ma jambira qulba onay ayn ala qabl wala fi jay kali badul qadim don nay wa abiba wa abib la أحب أهلي لا إنما لما جتنا أمر ما جمعناني شرب الأيام في بقى في السمان ثم أنا يا سدينا دون راجع تركي أم بولوما كبر جماعي دبل وقل يو أتم جدوم بو تاين أفو آما وزيل تاريخ دبل وقل يو أتم جدوم بو Sign up, I was in time. Dar Salami, no master. Modigan, you do, Mila, Mirar. Illegal, it is Jerusalem. Here, we are talking. We make a new human. Send your mother. Things are your feet. Devil, Lagle, Adam, you do me. Sign up, I was in time. Dar Salami, no master. Modigan, you do, Mila, Mirar. Jangala baam jenel istikhare bir baganya tuba malabrar bizum gane aduna jisna boba cheru rasulai tarma tuba man ti ala yon kon do ce yor mo ko yagal te mamba ko ko mo go mamba na charna na ka wax baram sam ma ngi ci xale ma defar fi rek sam Sering mamar jarak ke tu dia kat babang. Tu dia kat babang bambang yang ni musalah. chama ma la bamba sa yu suba tia di giwa mina ka gola mina ka merla chama ma la bamba sa yu suba tia di giwa mina ka gola chama ma la bamba sa yu suba tia di giwa mina ka bama mina ka andir mustala ya ramba moy do am yaram ajabam taram bo moy no wala qiyari tambake chamale ni dada dada ya ko fi sharir ya makat wa madina am ñu am ko melle mo am ci diine ahmadu amina ta ya rabbi saru ko ta der ayna lu badri baram ci di di le ko fi atinam amone ni jalaale dara ka dara khamdam baram ji diile ko fi atinam amone ni jalaale dara khamdam am tele mom yaw ni dun kasu am ye ak dara be dan kay liu chat ma dar ne me san jan ko ka ak jeti gay de le bandam di fonki mom jamatam ganna bu yag yag mom ki wolon batay mu doore ak ciara sama ala bamba ciayam moy sa jeul taale tin fa baayam moy jaka mo an ciara la taalaade fani ak tu ma mutasal gele mam ni dulo mo jaka jaf lin ci ma ciara jaldi di sedna
1: waaw fofu sun mama dafa am lo xamne ni dana ko degg don ci wut ak leer ndax dama degg ni jamono yi nga xamanteni nopp mi ngi gëna ci aduna da fek ku bax fi di dugg xalwa muy dugg xalwa nak ni len mam ferno kon top tole mbirum ba nga xamanteni señ mam mo dar suñu ko bopam de grand señ mag ñew ni ko dedet mustafa lañ ko ci def lool la lañ ko deg te xamnu ba xam mom tam motax an baye mustafa wax yeen de wa motam wax ko señ malike di yari da wax na mak ci lamiñam de señ tuba de bam ñew ci aduna lay yoon fi mo fa jëk ci mom ko jëk wax dama sonna ni ci kat amna gol gan goor bi ñu mo ko ci defu motam ci defu waaw ne serigne fall ni jamono ne sa borom jibi ci man nama sonna aw bu ci amna gone ne ñu ko ci defu waaw ñu ñi la agni dem yo ta serigne sax li mo ja ka mo an cara la ya taala ne fane ge tuba mo ta sal gane mo ja ko borom ga def ko adiya ye bal ko bamba de ye moy wali mo je fabrom gi de ko dia ye bal ko bamba de ye moy wali ya dina ge makmane ma bila ye sohna fa kaywane ya dina ge makmane ma bila ye sohna fa kaywane miram tayi bu ko bire singe mer ne ko na alen ji mo sal len ler wax ji tangom sare re ngir khariba da ko ci ale ju kana wlem bi e ba la la da hon ba bamba na amar gi nyaal di man ma fa sa je te te mun ka mustafa na de khariba mo sama jo su ame ma de ba siamma mana ko akasaya konu kunwaya konu mokamai sukonu siamma mana ko akasaya konu kunwaya konu mokamai sukonu sumusabadon paritam di ardo giyari wala miyepe amin gardo sumusabadon paritam di ardo ngir yari alam yeppe am nañ dardu suma samaado allah be deg malaw budan ci bur di fere deg awlaw suma samaade ko ñina governor fudon abari deg antel parenor suma samaado jam ñina ko saman fudon biaru gor digi andi yaro ti andi yaro yaro kor ma so bam sumu grado an janna ko sama
0: sandiyaru ko diir ma soman sumu dama don rabu ala diw ñey ma nga ka ma jabalé ñepp na ci sumu dama don jakka fa di makka ma mi madina do mi ngandi ata sumu dama don kete mursalina man aqiyadi qil alamina sumu dama don buri ma wadiu man aqiyadi ahmad al baki sumu dama don ye man aqiyadi bahrul muhiti ya lewar biladi sumu dama don ye man aqiyadi bahrul muhiti ya lewar biladi sa samoy namuda bande bayam dawam tazin da kamne modon wayam bisub talaata de kayone lefa mujub tabeki de kola ay mefer na ganga jox ma la jasaru qadri to ko xamul jangal ma abu sayyid serin bi yahma murza arfa kanga moy sunu sere bul ko sikki zaga sunu jata ajon ci walu takusan moran sunum tago dani daye ginam kala la jay dagga jawan fa diso mujini aglef mustabad diso yene ka bamba bole ko jawabam bisu charag la mat kali rabayam kala la bamba jox ginemba isa ne ko jandal ma fi jitubi isa magla adma yaaji bax ji faato mo tuddu amina dalo mo yaatu te yaga ci la faatu an fatuba cheikh bamba ram ko mu tabitu ba ca mama alla bamba dem ganaro ciara cheikh sidie naare daawaru ca mama alla bamba dem ganar ciara cheikh sidie naare daawaru ni takay at may ba sen ci beeri dajale ba sihar wal kibari jabar kama am tiarno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xey de war ko chamba ma am juroomi at fubari rabi yone ko ne dal ngay jare mu denk am dil mustafa ma am tiarno nata na mat khalifa raw kuy boy karat litte yal mustafa fadiwan yanu kayan ba yene nepp saare ma dadi waro charat ladian ko mustafa bi qarnu nakaramun wale ante fonk tiarno mam tiarno ka dalal basina ba bay bu ñew geej bar ko dem yesina mam tiarno ko yanal ko ba mot mam tiarno ba def ko dalal basina ba bay bu ñew geej far ko dem yasina suci adam لغت القرآن فدار منان فزاك بانا فدار منان لبن دب كامل ينكو زيخ بامبا سجين موي كامل كوية دلال العاجكو عبدالله نور مربون كامل با مستبع بور كامل با مرزار لن كمال بنجامناك مستبع كمال بامبا نجيرنو بامبا يبسي fadar manaro fuk adajrom lam dibana baba mañi dise fadar manam fuk adajrom lam dibawan kalat la tambale muyit bayam tam dalin bawam sun jabana yayam ka tangi lakle muyit bayam chakalgin bawam sun tarikh ba ka tambale muyit bayam يا عبدالين بكالين تاريخ باب
1: الرعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدره وسلم تسليما من ماما جاي ماجي جبل serigne kabbal bi ci mbake lepp ci mam jara ci zone su mak nga xamne mo tax lepp am ci bir kërëm ci mbake ci daraja khadim rasulullah
0: karawlulal musant soxna jara nirmal may li taxnu tam bidara karawlulal musant soxna jara nirmal may li taxnu tam bidara bulen matangamlu bulen matangal bulen nahal dohum kilen di tangal Karawlulal mam jaar waamele kunaan yaabon tawna bawal tawna kajor anjaambur bawal ngaan kumar aladdo jaambur waalo.

0: radio.
1: IKBFM 103.5.
2: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خاب عن كل إنسان مدحت إلى سلا الرس بالملتقى به ولما درت به الأجر من خير الإنسان داني لمطي ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجه ونساني أوي تور إلى ربي ورما نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يا كوني عبد ربي خديمه عليه السلام الله ما وحياني عويت كتابا منه خديم سلم علي سوى ساتي به كل شيطان مطيع الله ياتي كتاب نسيبي

na bali si wala bin bilao sada wasiqa ila khair wasiqa la ma ya سعيد أعصفت عليه صلاة خير مبنى المدينة من الأخطار وصنعت الإنسان به نسأت بكوني أقدر في خطره وصفى بي نويت بما نحتي لخير وراء نهم المخافة هو أيضا كتبت وكل طار خسن بوسكا وخرجت على رب النسيح كلامي ونياتي وفهمي توجه إلى من كفى المسور أبد وسكا كفاني ربي سلمان ودينة الدار والإقادة أخطاء به الأسر المسكاي كتبت وخلتي صدر ربي مخاطبا لمن ربوب أنت الكريسة سهلا كم كم وقفت الكل يا خير مسلم عليك صلاة في وها أخي الإسكان كسرت كما أتمت سلوكي ومنك في خالصت يا خير من فكان كسرت بجا خلبي وكلي أمته ميشي لسيما مستكى مستكن تسكان وصوك تسكيني بأعصاب صارت وليقطف إلى الأخجل البحر والفلكان كتابك ديني وخلي ونسي أداني هادي والمسيح سكن كتاب كريم من كريم كريم بجد بلهدى وسن وسكن لماذا يا عبد الله ما بي ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والغنى لو لم نبوها شكرا لسيلا تعالى هو الرائد المحن الذي تأثر الخلا لو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمن يدور لي خادم أخجل الأفلام لك سكر فقيم يا خلسي لدى الرائد الخلا هنالك لك الليل والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى يا الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من ما صلى يا الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من ما صلى يا مسيل فلن تكرم المهنة لمن خانوا وجعلوا لكم ستجرموا أصاب سبيل يورس البحر والخطر لك دراقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من ألقى

0: خال المصطفى صنعها توكلت على الخال المصطفى علي في مالي علي الخادم لعبد لي اسرع وقد جاء رصاصا المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادم خلة سر عليك صلوات يا خير الزمان بتسليمه يا من لا تسلو الفرهان عليك سلام من لم يكره كما بيك لخاد المسيح عليكم صلوات الله سلام باسمكم من الباس الداخل المسيح الم تهت الله يجريك خير من لو سبوه خير بالنهر والنهر يا سيد من أغلاك عبد المسيد قليل نبيه بل خادر سكر وخطر أتا يا الفي بر وبر تقوي بلا سكره مستيقى نصر أجائب في البر والبحر لي بدت بكونيك مخدومي ولي أرسل النهار قلومي وإرفاني وسلي سكية لمن بيك لخادة تهدي فوسرا أنا عين من لله يعني ما أطول فسوف ياتي من لخيري تباصرا أنا عيد من الله يعني ما أبدوه وصفى حياتي من فيه لتعصنا اللهم يا هدي يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلول وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبطه بها خير أبدا لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقير له من خيوس ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقير له من خيوس ولكن لساني وقلبي وخلبي وجسدي لمؤمن كريم نادم جد عن لنا صلى الله مختار عبد المخدر خليل نبيه بنفاق الجملة الدنيا لو دارم داري قديما مخاطبا وللخاطب يا امي ارفع لك المجدات الاخرى يا خير سيد الله عليك صلاه الله يا جاب الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصئا عليك صلاه الله يا ماحي الجهل لك المجسات الخارقات التي بها اتقب من خير مرهد تلوسني لك سر وخساره بساق بدهوه كمن ساخ بدر سائد سلم بالفن لمن انسر المايا التي قتلت بها كتاب نسيس البيل أقف الفصل لساني واللوسان أعدلوا بكم أعدت روحي ونسيس ألفه لو دهرني ياتي ويني وختمتي وروي وجسماني وكله بلا سبيل خير صاحبهم وصلاتك لم يخلقنا كما كنت يزورك مني اسمع يا مهي يا سورك مني أي سما كنت يا مهيب أبي وغيب مسارات ساتين يوض مسايا كالتي نرجع لها مدينة التي أرسلت نفسك سهيل يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سمسم والخير يميني علي أدين خط أوارنا بختمة تخلي سمتنا تساعدي يسليم تسليم عليك الذي نفت به قبل منك هذه برميه يجيوك مني كل وقت وساعة رلا ومسكر الله فخلق في الحين يسليم تسليم عليكم لآلكم وأنت بكم داخل تعليق الوهير يبصير كالباخر بخطي كرامة وإن كنت أنا للمدينة تسعني يوجه وربي كل ما لا أهبه لخيري بك الدار يا جارك الوخير يوسير للباخر بساراتنا في بك الدار يا ساسات والفل والولي يبجيل كلك يوم مهد وانساء ربنا وحتى ساوني يوكيد كلي أبلغ بي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالحلم أرجو بفضل الله إن ما يوبخوني وإن هذا خوف فعل خواتيم وبهوه هرت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسقط أسرائيل ربي فتعني وسطات لخير أساء دنيا وأخرى وفي شكر مني أخسر في مباشر النور بالمصطفى يا خير أدم في سيخ هرتم الماء بربي من الأسى ولا ينتهي النهر الذي يحفظ السقوط حجابك يا خير البرايا سعدتي يا من كل يوم في صار ينفقون هبت لناني وساسك ننتقل إلى عقير نهو الكل خكا يبلغون هديم وكال أنك فضل سكونه لبكي نسيمه في بيتين سكون حكيات عنهم ما بعد توبة لباخر حتني لي تحوقوا وسلام يا مختار لله حكمتي عليك سلام لله مما يوبخ وينال خير من تعرفني وبخ هرت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سخاء حسائن رهيب يا ابي وسرسرى لخير الاسى دنيا واخرى وبرسك وفي سفر مني اخسر في المباشر يا خيرات يسيخون
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ce tout bandam.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yen suñu mbokk yi nga xamni yene deglu radio ICAP FM 103.5 ñoo ngi jittal ci suñu kaddu sant bu baax suñu borom tabaaraku ta'ala julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sant bu baax serigne touba cheikhul khadim suñu yaakarite ak ëlëk nuyu bu baax khalif general de mouride serigne mohamoudou muntaha mbacke nuyu itam khalifa cheikh abdul ahad serigne sidi mbacke ñaan suñu borom guddal seenu fan lool te yok seenu wër te jappandal leen ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam ju bax ci seigne touba cheikhul khadim non itam lañ koy ñaanal kilifa yépp talibé yépp ak suñu mbokk dongé yépp di nuyu bu bax serigne mohamoudou mamour mbacké mom cheikh mohamoudou murtala mi nga xamné barab bu am solo bi moko taxawal djublu ti lenn kep ligéel mam seigne touba cheikhul khadim yalla nako suñu borom nongul ñu ngi koy ziar di ziar ñeppatu ci murtala yépp ziar itam bu baax khalif general de baye fall ziar sunu serigne sunu xarit serigne fallu fall mom serigne mourou aminata fall ak mbollem mbokki baye fall yépp ñom serigne mam cheikh ñom serigne dame soda serigne bada fall ñu ngi koy ziar di ziar wa daru khafor yépp di nuyu bu baax khalif general de baye fall ak mbollem khalifay cheikh serigne touba ñong leen di nuyu ñong leen di ziar ziar itam khalif general de tidiane sidi abou bakkar si ak mbollem khalifa general yépp nuyu suñu serigne suñu yaakarité ak ëlëk cheikh mohamoudou moustapha mbacké mom cheikh abdou ahad ñong koy nuyu di nuyu serigne mahamadan rakam di nuyu njabatu seen lahat yépp duñu fatte nak suñu mbokk doonga yi nga xamni ñom lañu bokkal fédération sahadatu mouridine le khidmati cheikhul khadim di fédération bi nga xamni mo lekkale mbollem daayira yi nga xamni ñoo aju ci kër serigne moustapha mbacké mom cheikh abdou ahad ki njital serigne magay diaw suñu baye modou fall gram suñu amdi gay bureau administration bi nga xamne ñom lañu bokkal liggey bi ma ngi nuy ñepp ma ngi ziaré itam ñepp di ziar itam mbokk yi nga xamne ñom lañu bokkal kër gi du ICAP FM jital ci serigne cheikh amar ñong koy nuyu di nuyu pap ser mbay nuyu mamadou moustapha ndjay ziar itam serigne abdul ahad sall mi nga xamne mo ñu nekkal ci technique bi ziar oustad sidi sissoko ziar itam oustad ndonga may mi nga xamne buñu noppé rek inshallah mo ñu wutu fi ci waxtanam yu am solo yoy nga xamne am jangale de jëm ci ñepp jëli ci kër gi kon ñi ngi leen koy bayyi xel bayilo xel suma jéxalé rek na ngeen ci bayyi xel nak émission la bo xamne amna solo lol té liñ ci jangalé bari na tay ku ci bayyi xel man nga tay jël lo xamne ding ci mëna gëna taxaw sa kër ak sa wa kër waye ding ci gëna mëna taxaw itam sa njabot kon ñu koy jaar baax jaar Serigne Moustapha mi nga xamne mom la bokkal émission bi auditeur ak auditrice itam ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar ji tet suñu baye Alou Seck ndongal Cheikh Abdul Khader baye Ndiamé Saw baye Tala Sambu suñu baye Eladji Ternou Mbay ci Garu Tier Touba Airport Alou Sen geewlu transport ñong koy nuyu di nuyu suñu jigen bobu ci kërëm ñung koy nuyu bu baax baax diko jaara waye jaar mbokki garate touba iliport yeb tekku ci loxop président baye ndoy di sakku ci momu joxal ñuko mbollem transporteur ak chauffeuri ki département bu mbacke yeb di am mbekté ak contentement bu reena di jaar sonu mamou sa tamba bint cheikh mamour fadal ak mbollem jabatu seigne alaye bu sa tamba yeb di massaw serigne fall bu sa tamba mi nga xamne mo tok togaay seigne alaye bu sa tamba ki tayre talibem bi nga xamne moy talib bi mu ndeuk am di serigne pap sen tudon abdullahi sen way ñu gën ko xamanteni serigne pap sen yalla dogal mu jitu ji ñu ko koy massaw diko massaw itam gorop abdullahi ndjay mom nga xamanteni talibim la nek te dakaru di ñaan suñu borom jéggal leen pap sen donon ko baax ko xamne mi non nako lool ndax daana fi ñew ci kër gi ñu daan bokk benen nek bu ñuy fanan don ko lewet diko baax ko xamne ki saraxus baye ndonga ba rek bu yagul dara ndaysaat ñoo bokk benn bol buñu añé tay gis ngeen jitu gina yalla nako sunu borom doli ndegg ak yermane ak mbollem julli dem fa fek ak jiko fay xala fek yépp di ziar nak ehlu transport bu baax ndax émission bi nga xamné mom lañuy amal tay da fay émission bu spécial bo xamné dañ ci fassiyéné sargal ñenti kilifa yo xamne dañoo taxaw taxaway bu rafet bu am solo lol car ma sha Allah ki transport ñu war leena sargal nak ci anam yu bari man nak anam yi mako mané bima ci gëna jekku moy bi may def tay tok fi ci sama émission bi di code de la rue Seigne Fallou nga xamne transport luko defal ak luko jëme kanam képp ko taxa juk ak lu indi sécuritaire ci dem bi ak dik bi kon jaaduna ma tan nak ñent ñooñu ngir sargal len tay jaajeufal len jukki nak len rek ci seeni taxaway ngir birël ko ci askan mi ñepp deggu ko rawati na ñu sekkal transport rawati na ndaw ñi nga xamne dañoo jita dara ci transport lu xamne am nañ ay royu kay am nañ mak ñoo xamne def nañ ci transport bi lo xamne fañu jaar ba def ko amana jaar fa ba def liñu def lu jafé lay doon amana sax du doon lu mëna nek waye nak dina nek lo xamne kuko def ah di nga jëf nak jëf du reey jo xamne ah bo tollo fiñu tollu rek di nga sante bu baaxa baaxa baax comme ñom ni nga xamé ni non lañu sante dañuy jital nak ci sargal bi suñu baye Khadim Gueye ndax mom lañu fassiyene sargal tay baye Khadim Gueye président Serigne Sall président Idika ak président Pape May baye Khadim Gueye moy président Garou Thier bu Touba Darou Khodos nga xamné ndigal moko fa yob mu nekkewon fa itam ndigal yoron ko itam ci batum ndigal nga xamne man nañu wax ne mom membre fondateur la ci Garou Thier yi nga xamne Serigne Abdoulaye taxawal na len ci bir Touba mom cote mom dong tay ci nga xamne ay njit lañ fi ci Touba mo meuna yëkëti sama loxo wax ne man ndey bokku na ci nga xamne Garou Thier yi fi ci Touba ñoko taxawal kon mom membre fondateur la ci Garou Thier yi ba Kharim Gueye nak nekkon ko xamne Serigne Abdoulaye la doon terbiyeu wajurum di mam Omar Gueye don terbiyeu Serigne Touba Cheikhul Khadim bokku na ci mag ñi nga xamne fekkon nañu Serigne bi ganna fu Serigne bi musa nek itam fuduti geej gi wax nañ ne fekk nako fa ba bi mi dem ndiarem moko wax mu nekk fi ci Touba keur mam Omar Gueye mo sowu ke Serigne Touba gi teli bi rek fi dox fofu alo Dakar yi di taxaw ci pharmacie Serigne Abdoulaye bi fimu nekkon fofu le keur mam Omar Gueye nek tay ji fala baye Kharim Gueye mi di yewoo ñu ñaan sunu borom gën ko sammu gën ko aat gën ko katanal baye Kharim Gueye nekkon chauffeur bu doon dawal Serigne Abdoulaye yoron ci 404 mbar yi nga xamne ño nekkon ci ke Serigne Abdoulaye daan doxi ay yonent ci ndigul Serigne Abdoulaye
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
4: Fallou Mbaye

يتم بالجذف لسي قادني إلى كريم الذي ما أروم يسير شكوري بأحلامي وقلبي وجشتي

من الواسي الوهاب فهو النصير. أميل داسين ومصي وسينتي قديما له والقديم يمير. وجوري على الوهاب جلة كرما على قمتي مختار وهو أجير. نصور يا كوني أدت الأرض وضعه قديما لخير الخلق وهو نسير. يجيبني الكافي به من صال ومن كل سوء وهو جل مجير. مسيري يا كوني عبده قديما نبي وأمر البرايا لإله يسير. سار ولم يخلني سواهد بكوني حتى الله وهو سهير. شعوري وأيامي قد لي سواهد بكوني عبد الله وهو سخير. شتوري في دار نمته محمدا بنصم ونصر وهو ديهما ستور. بشوري كتاب الله وسنة الله بأعظم فما له بسور. بشوري قال وأغلى أجمد برقا لما ضل سيحان أمتي القصير. قرار البراء قرا نصارى بقيده وسنو سنونا وسنون قرور. ربي كفاتي لا لهم قريبا له من سم والعفات وهو غفور. له ردد من ايدي دفاتي لخيره ومني له عدل علي التمير. له ردد شابه وارجو رداه ومني له شكور يدوم كثير. له ردد سابين وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير. فجد بسري من أبقي شكوره علي جواء والمكوس هبور. وبالقدم رضانه ما أكله لنين لئين سدور قبور. لمولاي عمد رادر أم ساكرا على سر سر والقبير قبير. رديت به ربا يشقر ما يصاب لمن ثابت السر وقدير. فار برب نفع عن يهدى وساق المنالي واليد القطير. فار برب نفع عن يهدى وساق المنالي والجناب وقير. حنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير. أموري له فولت والقلب طائب قريبا لدى أدى وهو بصير. أموري له فولت والقلب طيب قريبا لدى أدى وهو بصير. رفيقي كتابي الله والمزمان به وأقوابه في البر حين قدور. رفيق كتاب الله والمصطفى نبي وأصابه في البر حين قدور. أقابله في المرض وهو بتيبة وإني لو جار هناك يزور. الغاتب ووسيلة شرمدا وفي قلبه مرداء شبور. وقد دم في البرء سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير. نبي الودى تابا لي النفس هنا
وأنت بمدعيك صلاتي جدير. ولا الغالق لما يدعي ما يبقى أو بي للبر أنت نسير. فسالقالقي تجيل أبي بمريتي فساق على المولى كريم يسير. حليك ذات جل مسلما مع الآل والأسامرهم بدور. ومن شرات مسلام إليك يا مناك الكريم يا من نبداه بهور. أقزني يا سفي وسيلتي عنا وقدا يوم سماه تمور. أقزني يا سفي وسيلتي عنا وقدا يوم سماه تمور. أقزني يا سدي وصيدتي هنا وقدا يوم سماء تمور. وقني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير. فبتسم إهلامي بهاجر وكن منيرا بإهلام أنت منير. صلاة وتسليم من الله شرمدا على قين من تزكى إلي أمور. على قين خلق لا يطرى محمد شفي لسي كل يقين وينير. مع الآل والأشياب أزديه دامحا شريس بأن كل من سيجور. ما الآي والأسعب أسني الدام عن سميسا بأني كل من سيجور. حاق للصديق روان به كما قلنا في القارين يسير. حاق للصديق روان ربي كما قلنا في قاره يسير. هلا زيدي فاروق ربه ردان كبير كما قذب وهو وسير. ومن لسي نورين أبقي رداغه كما فاس بنور وهو صبور. هلا والد سبتين أسنى ردان كما أبادا إدى بسيب وهو ظهير. على والدي سبتين أصنار دم كما أبادا إدى بسيب وهو ظهير. حنج من الأسابر الوان ربهم كما جادوا من جار بشكفور. بما تجيء من مالك نتره على سبي شرك بتلني سهين تجور. يصنونني وقد رابي لديهم أسيرا له وكل سم يهور. ويا راه شارع الشياطين والهوى وإن رب العرش جل عسير. أسير إلى البر والبار عابدا ولكن للفجار عبد غصير. مسير إلى الوهاب جل جلاله ومال إلى قير الكريم مسير. مسير إلى الوهاب جل جلاله ومال إلى قير الكريم مسير. تمسط بالحبل متين مرطلا وبالهفة المثقالة فيه نور. بيت من ربي موحدا وأولي نشارا.

لعبد كريم للقديم يمير كتاب مجيد من مجير مجد لعبد مجيد للكفور يدير كتاب مجيد من مجيد مجد لعبد مجيد للكفور يدير حرم بي قد جانا منهم منشرا شلاد تقيني شو عيش غطير حرم بي قد جانا منهم منشرا شلاد تقيني شو عيش غطير حرم بي قد جانا منهم منشرا شلاد تقيني شو عيش غطير إن الله وملائكته يشرون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تعليما لبيك ربي وسدك وقيل كله بيديك حدك القديم حدك بين يدك قائلا فيك يا رب العالمين وفي أبي خلق إليك أمرنا بأن نصلي على نبينا يا من بيت ولا نرو منك أن نصلي على كما أمتنا فزن بنا ولا نرو منك برسول الله عليه قر صلوات الله أن تكتب صلاة وتقليما أنا له وحبنا هلوما يا مدرات مدرات يا ما فلا برب ليس عنا لمدقى في سلام محين يا من بيك بدرنا كل لعين إذن جميع صلوات ساكيا بالغة إلى نبينا ميام حب نبيك بسيء أميات يا من عليه أنزل الآيات وقيل من قدم القديم مواهب مقدم القديم متصلاة ما دلي من سماء إلى نبي شأران وسماء للمندق لصي تفاقر مضر به إلى ناس مهن فغلر أو سلسلة بسلام لا يريم له يقودان جميع ما يرون عاد النبي المنتقى وشيد يوم القيامة ما فضيلا عاد النبي المنتقى وشيد يوم القيامة ما فضيلا كريم رسول الله الساسرين بما هو درجة الرفيع تليم من ولنا مسمود على الذي مقامه محمود حد رسول الله شر ملاه عليم لال بلاه يا مطيع لا ينفر بعد جميع ما قل وتخوز في حبي جموع فلا من لا يغفر مهادا على لسيق قال لي إغوادا للمندقى أوسل بالانتهاء جملة ما قد كان صدقاء للمندقى قيل برايا أخمدا أوسل جميع قدمي والضمدا وسل بشارات كريم جمدي إلى نبي مندقى محمد نبي يا صمد يا ذكور يا من لا مني تذكور على النبي مندقى رسول سجن وظلما وجد بشوني لمتبع لصلاة قلامي أو ذلتك مع ظلامي لمتبال سلو قلامي أوزي سلاتك أمات سلامي يشري بجاه المنتقى للمنتقى في يمنا في الدوام تنتقى
اكتب له سلا علي الباقي بسبب ما قاب ان سباقي للمدرى دنيا كريم ابدا بشارة من قلمه اي شبدا ناب وجه لنبي بنبي بقائبا عن اقرب واجنبي بجاه ارسل له حيث يكون بسبب ما ليس يدري مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب صليا آتي نبيك رسولك المرام هياني وسبه بالانقلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا قريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمطفى سيوسن والوغاء عاد يا نبي وصل عني مسلما على نبي من مني يا ربي يا ربي المتقى سيد الداعي والوداد والتقى يا ربي الله يا بالمجتبى وكل من قربته بالاتباع حبي الذي فتح الدون التي لي باب سور ما تعى في قطين اقضوا بشارة تزيد رقدا للمطفى في يمنا سا وقدا اجزل عدن لا تاكي سلام لمنتهى قام جيب الدعوان اوصي صلاه لا تهاكي صلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات لمنتقى لسبيل لك انتهى سيري يقود بقمتي ما يطاع لمنتقى خير برا احمدا قل صلاه وسلاما سمدا سبحانا ونسى من خطئا يحسد يا من له قلبي امن سبحانا ونسى من قبل ان يصده يا من له قلبي امن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمل ابنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد هبنا نجي جميع ما هبوني قدا من الغشاب وتدني رقدا امين واسم بالنبي كل يتيم من الغشاب وتتقبل يتيم الى نبي في آل وسابا والقدمي وليهب سابا من على قم وراء بكل ما يسر وسليا وسلما نافسا وسلم دون هرم على نبيك بشارات مهر وآله وسبي وقل له خير منا وبمسيج جل لهم أهد سلي ود سلم سمدا على قليل قبيب أحمدا سلام عليك يوجهك بن لأبدا على سرور من أبدا للمدقق سلام وسلام من مالك رمضك مام الملام للمتبار سلام كريم له به وبسرع وجبلان آية يا باقي يا سالي سبع والباقي إلى نبي المجتبى مستحي قيل سلامي كريم عن طهيم على النبي المصطفى المبصر قيل سلامي مديم البصر على نبي المصطفى مبشر خير سلامي مديم بشر للمنتقى قل السلام الله أن أفضل صلاتي يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت لي ردا وشورا حد رسول الله إياس القدم
أبقى سرور من جميع قدمي وجي أذقت الورى جملة ما له نويت من ثاني تتما سلام الرجاسي من شمدي هل بي سيولى محمد للمنتقى قلنا يسوع سرمدا يا خير موت لا يريني كمدا لمدرى قد صلاة بسلام كما إلي يقطع عملا لكرام مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا وطفى مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا وطفى وجن لخير الأنبياء بلا انتهاء في به قرمنا العظام يا نبي بيبي قل مني ما لا يزال بدره من مني تجمع الله أزيم أبدا هل نبي أي شغطفى أو قد بلا سلام من أبطه للرجب من المؤلم على منتجب لمن لاقت إلى الهجاء من رجب تسلم مهتي عجاء ينقال للمطالع كل هام من يئنس يا باسط الإنوام مدي ودخلي من أنسلاتي لوين دين فاقلاتي أقول حابرا لمسلم سور بقدمة لمن له قاد سور قدار بالله والرحمن وبرحيم ملك أسماني قتلت بسم الله والرحمن وبرهيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوحي الكريم سرت في قمة أريد دائر من إن لا يرمت غير سلوان وقد تظلم لمالك غفوان أبقى صلاة وسلام للنبي وآل وصمس تجنب لبيك الكريم تي مقدمار أوسن لأبدل وراء معظمان لبيك الكريم قلل بشر بقن مدرته لأبدل بشر أجد عي بحق أسمي وقدم اسكر وأمور عسمي حب النبي الله منكم من كان اسمي يا حاسم من جار بعدك اسمي اقدوه باقوي الكريم بيديار بثي وتكريم اقدوه باقوي الكريم بيديار بثي وتكريم لك تواجهت بلا اثري اثراكي سني علما سيدا ادراكي لك توجهت بلا إشراك سنيه المن سايد الإدراك لقص قائي وتعازم فحمي وحق يقصم ملكة ووهمي هني للجنات بالهلال بلا للال وبلا إلال هني للجنات بالهلال بلا لالال وبلا إضبار مدليا فسبقني بركار وشكرا تشكر معهم وغركار يا الكتابة يا للمختار أهيب يا من عنده مختار نبي الكتابة بجاه انتهى بابه لن وفلان ودخى إليك لعلقيد كم سلافين من بينك مروي ما اقترافي لك عقائدي ما اقواري وجنة اقارب الاخواري سديدا كفر اني كرما لويك الكريم وتكرما حجتني ان يدا حجابا يا من مها صمة والاجابا يسر من كل يطيل اخلاص والقرني أمان والقراس محمد صلى عليه شقدا
ما سلامي له من غدا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر غيرهم